0: الو شكون؟
1: الو ناس الرهنة؟
0: واه انا
1: ناصر. كي راك؟
0: صافا الحمد لله. شكون؟
1: لاباس.
0: شكون؟
1: راشد.
0: كي راك داير؟
1: لاباس.
0: لاباس.
1: فين كنت؟
0: كنت في الحبس اصاحبي.
1: لا والله
0: امين.